0: سینه بیار مگو هست کم مسلون چی
1: الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

0: لاذا تا الله شفاك لاذا أيكينك
1: هوا مدوى ما
0: تلو الله شفاك لاذا أيكينك
1: هوا مدوى ما تلو
0: إنا ينغرام دملوكنا حيام هامشي هاركو مطلا نايناكو حيا كليا ومجم السلاب سفاكاب
1: هوا مدوى ما تلو
0: ما توقعنا فوقا كمن دابو كفن بزاني كوانا دي يوم با ان حوانا تو ما تلالو
1: حوانا تو ما تلالو
0: ينتو وتو

0: كون كوكا ساني نجا هوا هوا
1: دايرتنا ما
0: كون كوكا ساني نجا هوا غاشن توم بن سيدا با
1: هوا ما توما تلانو
0: نيكو زينا شي بالي كو كاتا فيكي توبا شان اولن هوا
1: هوا ما توما تلانو
0: زمان وتنيا نانا

0: أرزم باب جوجوة بالصومالي
1: حوا مدوى ما جلال
0: أرزم باب جوجوة بالصومالي
1: حوا مدوى ما جلال
0: كي آل قواني أكينا جما سجد واد سجماجي
1: حوا مدوى ما جلال
0: ونمي يشسي سماجي
1: حوا مدوى ما جلال
0: يا واتكو جوجوة تكيفا
1: حوا
0: Hawa kuluwa ma tallado Hawa kuluwa gogon dije In kin yi ni yake ta kan birini ita zani saya in babaki
1: Hawa majuwa ma tallado
0: a tai tuwa na gwamnati mai tsada shi zani saya in babaki
1: Hawa majuwa ma tallado
0: tuwo na gwamnati mai tsada shi yadda ni saya in baba ki
1: hawa ma tuwa ma tallado
0: kullu hawa uwa hawa
1: tuwa ma tallado
0: na kullu hawa hawa uwa hawa

0: أتوفك إذن حناج حوا
1: حوا مجوا مانا
0: يا قاسم توبا سيدابا
1: حوا مجوا مانا
0: كنا جيتا فيكي توبا سم أول
1: حوا
0: Yang tuwo tuwo cha abba.

يا متعة للروح والنظر يا حلوة يا ست البنات يا متعة للروح والنظر طولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة

النظر يا حلوة يا ست البنات يا متعة الروح والنظر طولت بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر يا حلوة يا ست البنات يا متعة الروح والنظر.